آووند بشمية نتقدى الشمو تقي ملجوتو نهوي سويانو اي كانت بشمية أبعر هلا نخما سمقانا يومانا وشقلا خوبين اي كانت دبخنا شقلا الخياوي ولا تقلا النسيونة إلا بصلا من بيشة متلطيلو خايمة الجوتة خير عالم بيشة.